طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين كيف يا عيش أسلا والحبايب بيبي

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف. ولو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخات. السلام عليكم. جاء في سورة الذاريات قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، الحبائك الطرق واحدتها حبيكة، يعني بها السماوات لأن فيها طرق النجوم. أهل اللغة يقولون ذات الطرائق الحسنة والخلق المتقن المحكم الصنع، تبارك الله أحسن الخالقين. يقول الشاعر: شهدت بأن الله حق وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا إليك أجوب القفر بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك. ويقال رأسه حبك، أي شعر رأسه متكسر من الجعودة مثل الماء الساكن أو الرمل، إذا هبت عليهما الريح يتجعدان ويصيران طرائق. وعلى ذلك قول زهير يصف غديرا يقول: مكلل بأصول النبت تنسجه ريح.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: خريق لضاحي مائه حبك، والجمع حبيك وحبائك وحبك، كسفينة وسفين وسفاء وسفن، والاحتباك شد الإزار وإحكامه، وحبك الثوب يحبكه ويحبكه حبكا، أي أجاد نسجه وحسن أثر الصنعة فيه كما جاء في لسان العرب.

قال عبيد بن الأبرص: ربما تجزع النفوس من الأمر لها فرجة كحل العقال، قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال. قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: هربت من الحجاج يوما فسمعت منشدا ينشد: ربما تجزع النفوس من الأمر لها فرجة كحل العقال. قال: فاستظرفت قوله فرجة، لأن الفرجة بفتح الفاء من الفرج، والفرجة بالضم فرجة في الحائط. فإني لكذلك إذ سمعت قائلا يقول: مات الحجاج، فما أدري بأي الأمرين كنت أشد فرحا، بموت الحجاج أم بذلك البيت.

يقول الله تعالى في سورة التوبة: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وهم يجمحون أي يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم شيء. وأصل الجموح في الفرس، نقول جمح الفرس بصاحبه جمحا وجماحا، أي ذهب يجري جريا غالبا لصاحبه فلا يملكه. ومن هذا قيل فرس جموح، وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام. ويقال هذه دابة سمحة، ما بها جمحة ولا رمحة. أما الجموح من الرجال فهو الذي يركب هواه فلا يمكن رده.

قالوا: من عرف الجهل كان عاقلا، ومن جهله كان جاهلا، ومن جهل صورة الحكمة جهل صورة ذاته، ومن جهل ذاته كان بغير ذاته أجهل. وقالوا: العاقل لا تدعه عيوبه يفرح بما ظهر من محاسنه. وقالوا: غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله.

تقول العرب في أمثالها: بعت داري ولم أبع جاري، فما قصة هذا المثل؟ يضرب هذا المثل للرجل يترك داره لسوء معاملة جاره. قال الصقعب بن عمرو النهدي حين سأله النعمان: ما الداء العياء؟ قال: جار السوء الذي إن قاولته بهتك، وإن غبت عنه سبعك، أي اغتابك. وفي الأثر: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. ومن هذا قول الشاعر: يقولون قبل الدار جار مجاور، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي. وساوم جار لفيروز بن حصين في دار له، فلما اتفقا على ثمنها قال: هذا ثمن الدار، فأين ثمن جوار فيروز؟ والله لا أبيعه إلا بضعفي ثمن الدار. فبلغ فيروز ذلك، فبعث إليه بضعفي ثمنها وتركها له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا خيرت بين قراءة قصيدة أو قصة، قل: سأقرأ إما القصيدة وإما القصة، ولا تقل: سأقرأ إما القصيدة أو القصة. كلمة إما تأتي للتخيير في الغالب، وهي في كل أحوالها يجب أن تتكرر، كقوله تعالى على لسان سحرة فرعون: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ويقول تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. ولا تحذف إما الثانية إلا إذا جاء ما يغني عنها، كقولك: إما أن تتكلم بالصدق وإلا فاسكت. يقول الشاعر: فإما أن يكون بها شفائي، وإما أن أموت فأستريحا.

سألتكم عن أجمل شعر قالته العرب في الوفاء، وفيما لي أستعرض معكم بعض ما وصلني من المشاركات. هذه مشاركة من عطار يقول: والبيت لبدوي الجبل، أنا الوفي وتأبى الغر من شيمي، كفران نعمة من أسدى إلي يدا. ومشاركة من حساب باسم أنا يقول: قول المتنبي خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. هذه الحالة حالة الوفاء والحنين إلى كل شيء. أحيانا تجد أن عندك وفاء لأشياء ومتعلقات غريبة لا تعلم هل هذا من باب الوفاء أم من باب العادة والتعود والدخول فيما بات يسمى اليوم بدائرة الراحة. حسام الشامي يقول: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه، إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. هل هذا من الوفاء أن تقترب عند الغنى وتبتعد عند الفقر؟ لا أعلم. مارينا تقول: ولو أنني في الترب ثم دعوتني، لبيت صوتك والعظام رفات. هذا البيت يبدو أنه لبشار بن برد. وهذه مشاركة من المحنك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. هذا البيت أو هذه القصيدة للسموأل بن عادية، وهذا لعله من أشهر أبيات الشعر التي قيلت في الوفاء على الإطلاق، مع القصة التي لستم تجهلونها وليست تخفى عليكم، قصة السموأل مع أمر القيس وما حدث من قصة الدروع. عبد الله كلثم يقول: قول قيس ابن الملوح لا سيما البيت الثاني: خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة أبلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. الله، هذه القافية الجميلة قافية الياه، وكأنما فيها نداء على امتداد القصيدة من أولها إلى آخرها، وهي قافية مالك بن الريب حين رثى نفسه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية أو بجنب الغضا. أو كما قال. هذه المشاركات، إذن ما زلنا معكم في أبيات الوفاء. هذه المشاركة الأخيرة: محمد سعيد إبراهيم يقول: على قيد الوفاء أخط شعرا، لعل الشعر ينبئك اشتياقي ويحكي عن دموعي أو حنيني وما قد نالني بعد الفراق. أنا أتذكر بيتا لأبي فراس فيما أحسب يقول: وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. فعلا في بعض الوفاء مذلة. على كل حال أشكر لكم هذه المشاركات الجميلة، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد. عن الشافعي أحدثكم وما أدراك ما الشافعي. اشتهر بالذكاء والحفظ منذ صغره وحاز شرف النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز شرف المولد في الأرض المباركة. قال عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 وكنت في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملاه. إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الدنيا وناصر الحديث، فقيه الملة، محمد بن إدريس الشافعي. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. ولد الشافعي في غزة بفلسطين عام 50 و100 من الهجرة، ونشأ يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى مكة وهو ابن 2، وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه وعلى كعبه على أقرانه. كان فصيح اللسان ناصع البيان، وكان يخرج كثيرا إلى البدو يحمل ما فيه من الأدب، فتأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف من أهل الحضر. وكان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلسه لا يتعاطون فقهه بل يسمعون لغته. قال الجاحظ شيخ الأدباء في عصره: لم أرى أحسن تأليفا من الشافعي، كأن فاه ينظم درا إلى در. صنف الشافعي التصانيف العظيمة في الفقه وأصوله والأنساب والأدب وغير ذلك. قال عنه الإمام أحمد: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منا. ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، وكان الفقه مقفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وكان ابن حنبل يقول لابنه: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض. وكان الشافعي أبيض جسيما طويلا جميلا مهيبا يخضب بالحناء، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عظيما وألفوا في مناقبه وآثاره كتبا نفيسة. كان يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وسئل الشافعي عن شهوته للعلم فقال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت به الأذنان. فقيل له: فكيف حرصك؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. وسئل مرة: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ فقال: لأذكر أني مسافر. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. كان رحمه الله يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء فأؤجر عليه ولا يحمدوني. قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث
ينام. ومن نوابغ كلمه قوله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. وقال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وقال أيضا: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. قال الإمام الذهبي: لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه، وكان رحمه الله كريما يضرب به المثل، مع أنه كان في أكثر حياته فقيرا. قال الحميدي: قدم الشافعي مرة من اليمن ومعه 20,000 دينار، فضرب خيمته خارجا من مكة فما قام حتى فرق أمواله كلها، وكان يقول: إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. توفي الإمام الشافعي بمصرع 54 عاما رحمه الله، قضاها عرضا وطولا في العلم. قال محمد بن يحيى المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا. ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها، أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. قال الربيع: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر علي اللؤلؤ الرطب. فما أحق الشافعي بقوله: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظمًا.

0: يقول أهل الشام: بعيد عن العين بعيد عن القلب. ولكني لست على هذا المذهب. أنا أرى أن الغياب لا يغير ما في القلوب إذا كان ما في القلوب ودا صافيا خالصا. وفي هذا أقول: قريب منك لو أني بعيد، وودك ليس يحتاج الصيانة. أرى الدنيا تغير كل حي وتبقي للعزيزين المكانة. السلام عليكم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أهلاً بالعيد، أهلاً بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عترح لك لو رحت لك ما عيقع او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقع او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفت احناك بابي وشاق المقلع

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

Mm-hmm.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات. وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: عشتوا.
1: ودعت قلبي مع الأحباب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزيدهم الله تعالى علما وعملا وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالتيمم وأحكامه، وذكرنا أيضا شيئا من أحكام طهارة والصلاة وغيرها. أما اليوم فلعلنا أن نأخذ معكم شيئا من أحكام إزالة النجاسة، وقد كنا ذكرنا في الحلقات السابقة أنواع النجاسات التي قد تقع على المرء وشيئا من أحكام هذه النجاسات، ومتى يعتبر الشيء نجسا ومتى لا يعتبر.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: نجساً. وقد فصلنا شيئا من الكلام عليها، ولا مانع من أن يعني نبين شيئا من هذا أيضا بشيء من الإجمال حتى نربط ما نحن فيه بما سبق. أمر الله عز وجل بالطهارة من النجاسة مطلقا، كما قال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، بل كان عليه الصلاة والسلام يعني يحذر من بقاء النجاسة على المرء. وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال: ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني هو عند الله كبير لكن الناس يرونه أنه غير كبير. لعلي أن ألقي الضوء على شيء من النجاسات التي يجب إزالتها، ثم أتكلم بعد ذلك عن كيفية إزالة هذه النجاسة. النجاسات أيها الإخوة والأخوات أنواع، منها النجاسات الخارجة من السبيلين. النجاسة الخارجة من السبيلين أيضا على أقسام، منها ما يكون مثلا نجاسته مخففة، ومنها ما يكون نجاسته مغلظة. الذي نجاسته مغلظة مثل البول، نجاسته مغلظة يجب عليه أن يغسله غسلا تاما. مثل الغائط نجاسته أيضا مغلظة، مثل الودي. هذا كله تكلمنا عن تفصيلا عموما في حلقات ماضية، فلا أريد أن أكرر الكلام عليه. مما يخرج من السبيلين المني، أيضا قد يخرج من القبل يعني عند الرجل أو عند المرأة، وهو طاهر على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان. كذلك مما يخرج من السبيلين المذي، والمذي قد يخرج عند اشتداد الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، وهذا نجاسته مخففة. هذا نجاسته مخففة بحيث أنه لا يلزم أن يغسله غسلا من الثياب، إنما يكفي أن ينضح عليه بالماء. كذلك من الأمور التي اختلف أهل العلم فيها هل هي نجسة أم لا، الدم. أما الدم إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس إجماعا، إذا خرج من المرأة كحيض أو نفاس، أو خرج من مثلا الرجل إذا كان عنده مرض معين وتسرب منه شيء من الدم فهذا نجس بالإجماع. أما إذا خرج الدم من غير ذلك، نفرض أيها الإخوة والأخوات أن الدم قد خرج مثلا من يدك، جرحت يدك وخرج شيء من الدم وكان على ملابسك أو رجلك مثلا، أو خرج من أنفك رعاف، أو من أسنانك مثلا من فمك، هل يكون هذا نجسا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، وذكر بعضهم أنه نجس لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم قال الله تعالى في آية سورة المائدة قال: فإنه رجس. قال: فإنه رجس، قال والرجس هو النجس. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الدم الذي يصيب الملابس سواء من جرح أو من رعاف فهذا لا يعتبر نجسا على الصحيح، لأدلة. من ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج مرة من أنفه دم، لما خرج هذا الدم مسحه بأصبعه، ثم زاد فمسحه بالأصبع الثاني، ثم زاد فمسحه بالثالث، حتى مسحه بأصابعه العشرة، ما كان عنده شيء يمسح به فمسح بأصبعه، ثم أقيمت الصلاة فكبر وصلى والدم على أصابعه، فدل هذا على أنه ليس نجسا. لو كان نجسا كنجاسة البول لاحتاج أن يغسله. كذلك مما يدل على مسألة على عدم نجاسة الدم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، كما في البخاري والحديث رواه البخاري عن ميمون بن مهران، لما طعن رضي الله تعالى عنه كانت ملابسه مليئة بالدم، فلما رأى ذلك أقبل رضي الله تعالى عنه وهو على فراشه وتوضأ وصلى ولم يرفع عنه هذا الدم الذي كان على ملابسه. وكذلك الصحابة كانوا في غزواتهم يصلون بجراحاتهم ولم يكونوا يغسلونها. إذن المقصود من هذا يا جماعة أن الدم يغسل من الجسم، لا يغسل من الثياب، لا من باب إزالة النجاسة، وإنما من باب إزالة القدر. يعني كما لو وقع على ثوبك مخاط، أو مثلا لما يكح الإنسان يخرج منه بلغم أو نحوه، ففي هذا الحال إذا كان وقع على الثياب يغسلها المرء من باب النظافة لا من باب أنه شيء نجس يغسله. هذا فيما يتعلق بأحكام النجاسات. بقي نوع من النجاسات اختلف أهل العلم فيه وهو القيء. هل القيء هذا يعتبر نجسا أم ليس بنجس إذا قاء الإنسان؟ كثير من أهل العلم على أنه نجس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما قال يغسل من رعاف وقلس، والقلس قالوا هو القيء، إذا خرج منه لزمه أن يغسله، وطبعا لا يلزمه الوضوء منه. والصحيح أيضا أن القيء ليس نجسا، ليس نجسا، إنما يعني إن غسله من باب إزالة القدر فهو أولى. وطبعا هذا يحتاج إليه من؟ يحتاج إليه مثلا بعض النساء التي ترضع طفلها الصغير، ثم إذا أرضعت هذا الطفل وأحيانا يعني تجلسه لأجل أن يرتاح قليلا من الرضاع فيتقيأ في بعض الأحيان، فإذا تقيأ هل هذا نجس أم ليس نجسا؟ الصحيح كما ذكرت أنه ليس نجسا، لكن إذا كان متغيرا في لونه أو متغيرا في رائحته فالأولى أن يغسله، الأولى، لكن لو صلى ليس عليه شيء في هذه المسألة. كذلك أيها الإخوة، من أنواع النجاسات ما هو مخفف، وذلك كنجاسة بول الصغير الذي لم يأكل الطعام. إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بعد، يعني لم يعتد على أكل الطعام، فإنه لا يجب إزالة النجاسة بهذه الصورة، إنما يعني أبو شهر وشهر ونصف إذا كان يرضع فقط لكن لم يبدأ يأكل طعام، فإذا أصاب بوله الملابس فإنه ينضح بالماء فقط، يعني يرش عليه الماء، هذا في الغلام. أما بالنسبة للجارية للبنت، حتى لو كان عمرها يوم ويومان وشهر وشهران ولم تأكل الطعام، ففي هذا الحال إنها إذا وقع منها شيء من هذا، إذا تبولت، فإنه يجب غسله غسلا تاما كبول الكبير. طيب ما الفرق بين الغلام والجارية والبنت؟ ذكر بعض أهل العلم فروقا لكن لا محل لذكرها الآن، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. طيب معنا أيها الإخوة مجموعة من النجاسات، ما متى يجب غسلها ومتى لا يجب أن تغسل. من النجاسات المعروفة نجاسة الكلب والخنزير، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره. طيب الآن يا جماعة، لو كان الإنسان فرضا عنده كلب، طبعا عموما تربية الكلاب لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من ارتبط كلبا غير كلب حراسة أو صيد أو ماشية، يعني ما يجوز إلا في هذه الثلاث حالات، إما أن يكون حراسة أو صيد تستعمله في صيد الأرانب ونحوها، أو ماشية يستعمله مثلا في حماية الماشية من الذئب وغيره. إذا كان أخذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة نقص من عمله كل يوم قيراط، أو قال قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، والحديث في صحيح مسلم. فالمقصود من هذا أنه لا يجوز أيها الإخوة ما وقع عند بعض الناس من تربية الكلاب، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لولا أن الكلاب أمة لأمرتكم بتقتيلها، ثم قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يعني الأسود الذي ليس فيه شيء من البياض. إذن ما يقع عند بعض الناس من تشبه بالكفار وتربية الكلاب بأنواعها، وأحيانا المغالاة في أسعارها والمغالاة في أسعار القطط ونحوها، فهذا ما يجوز. أذكر بل إن بعض العلم يا جماعة تكلم حتى عن غير الكلاب، يعني فيما يتعلق الآن بالقطط مثلا، هل هذه القطط يجوز تربيتها أم لا يجوز تربيتها؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، تربية القطط لا بأس بها لكن شراؤها بالأسعار الغالية فيه في الحقيقة نوع من الإسراف. أذكر أني دخلت مرة عند شخص في أحد بلاد أوروبا، شخص مسلم كان قد دعاني إلى الإفطار في رمضان، فأتت هرة تلعب عندنا، هرة لها ريش وقد يعني غسلت ويعني مشط شعرها بالسشوار، يعتني بها يبدو أكثر من عنايته بنفسه. فأقبلت هذه القطة فطردتها أنا عنا، قال لا لا يا شيخ اتركها. قلت لماذا؟ قال يا شيخ هذه قد اشتريتها $1,200، زين القطة $1,200، يقول وعملنا لها عملية $250. قلت عملية $250 كيف؟ عملية ايش؟ قال عملية ربط رحم حتى ما تحمل، لو خرجت للشارع وعدى عليها عاد انها ما تحمل من اي واحد، من اي قط، لا تحمل من قط يكون يعني مضبوط. يقول ثم زد على ذلك يا شيخ أنني اشتريت لها ترابا خاصا وجعلناه في الحمام لأجل أن تقضي حاجتها فيه، ما شاء الله القطة لها تراب خاص لأجل أن تقضي حاجتها فيه. يعني منفق فيها يمكن قرابة الـ2000 دولار. 2000 دولار هذه قد تعيش لها 20 أو 50 عائلة في من فقراء نيجيريا أو فقراء الصومال أو غيرها، تعيشهم لمدة سنة كاملة، وهذا يضعها في قطة. بالله عليكم يا جماعة، هل هذا جائز؟ يعني فرضا حتى أن القطط يجوز تربيتها، ما اختلفنا، لكن هل يجوز إنفاق مثل كل هذا المال فيها؟ أما بالنسبة للكلاب عموما، فأجمع أهل العلم يعني أو هو قول.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: معلقة دائما منورين.
1: يقول أكثر أهل العلم خلافا للمالكية أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا لأحد هذه الثلاث. طيب إذا ولغ الكلب في الإناء، يعني إذا أقبل الكلب وأدخل فمه في الإناء أو لسانه وحركه في إناء فيه طعام أو فيه ماء، فإن هذا الإناء حكمه أنه يغسل 7 مرات بالماء والثامنة بالتراب، أو 6 مرات في الماء والسابعة يجعل معه تراب. يعني ليس فقط تراب، إنما يكون فيه ماء وتراب في آخر مرة، يكون فيه ماء وتراب ويغسل. وأذكر أني طلعت على بحث لأحد الأطباء الألمان، ذكر أنه عمل شيء من التجربة حول هذا. يقول أنني جعلت الكلب يلغ في إناء ثم فحصته فرأيت أن فيه شيء من الجراثيم والميكروبات. يقول فأحضرت منظفات كثيرة كيميائية فلم يعني أزل أغسل بها، ثم بعد ذلك أفحص وأغسل وأفحص ووجدت أنه لا يزال فيه ميكروبات. ثم عمل الطريقة الشرعية هذه التي ذكرنا، أخذ الماء غسله بالماء ثم وضع في الثامنة أو في السابعة تراب وعفره به ثم فحصه فوجد أن هذه الميكروبات قضي عليها. فسبحان الله العظيم، وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو لا عنده ميكروبات، ليس عنده، لا يعرف الميكروبات وليس عنده ميكروسكوبات ومجاهر تكبير وغير ذلك، ومع ذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما دام تكلمنا عن أحكام الكلب، لعلي أن أذكر لكم شيء من الفوائد حوله. الآن يا جماعة، بالنسبة للكلب، الأشياء التي تخرج من الكلب على أنواع. بالنسبة للعاب الكلب، هذا نجس طبعا، حتى لو أقبل الكلب وعضك مثلا أو أقبل ولحس يدك، لا يجب في هذا الحال غسلها 7 وبالتراب، إنما تغسل كبقية النجاسات عادي. أما الذي يغسل 7 مرات وبالتراب هو الإناء إذا ولغ فيه، إذا أكل منه. أما إذا كان مثلا عضك أو لحس ثوبك أو نحو ذلك، هذا يغسل كما يغسل من البول وغيره. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلب، فالكلب لعابه نجس، بوله نجس، غائطه نجس. بقي عرق الكلب، هل الكلب عرقه نجس أم لا؟ عموما الكلب للفائدة لا يعرق، لذلك الكلب إذا ركض وجدت أنه فتح فمه جعل يلهث لأجل التبريد على نفسه، لأنه ليس له غدد عرقية في جسده في جلده. لكن نفرض أن الكلب أصابه ماء، نفرض كلب مثلا أصابه ماء في مطر أو خرج من بركة سباحة أو سكب عليه ماء فأقبل بجانبك وانتفض فترش عليك من جلده شيء من الماء، هل يجب عليك أن تغسله أم لا يجب عليك أن تغسله؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليك غسله، وذلك أن جلد الكلب نفسه ليس نجسا. يعني لو جاء إنسان ولمس جلد الكلب فهذا ليس نجسا، لا يعتبر يده قد تنجست ما دام أنه لم يصبه شيء من لعابه أو يصيبه شيء من بوله أو غائطه. هذا فيما يتعلق بالكلب. طبعا بعض أهل العلم أدخل في حكم الكلب الخنزير، وذكر أن الخنزير والكلب يعني حكمهما واحد، والصحيح أن الخنزير حكمه كبقية الحيوانات الأخرى. بقي هنا مسألة مهمة قد يسأل عنها بعض الناس أيضا، وهي بول ما يؤكل لحمه. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح أحكام ما يؤكل لحمه، فهل الذي يؤكل لحمه يجب منه الغسل أم لا؟ أعني أحكام ما يكون يؤكل لحمه من فرضا كالإبل والغنم والأرانب وغيرها، هذه هل يجب منها غسل ما أصابك من بولها أم لا يجب ذلك؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، والصحيح في هذه المسألة أن كل بول وغائط ما يؤكل لحمه فهو طاهر، يعني سواء كان إبلا أو كان غنما أو كان أرانب أو كان مثلا دجاج أو حمام أو بط أو نعام أو غزال أو غير ذلك، كل شيء يؤكل لحمه فإن بوله وغائطه يكون طاهرا وليس نجسا، ولا يحكم بنجاسته أبدا إلا إذا اختلط بنجس آخر ثم أصابك. يعني معنى ذلك لو إنسان يا جماعة أقبلت حمامة ومثلا أصابه شيء من ذرقها من غائطها مثلا، أو دجاج مثلا، إنسان دخل إلى حظيرة الدجاج ثم أصابه فرضا يعني انزلقت رجله وأصابه شيء منها، ففي هذا الحال لا ينجس على الصحيح، وذلك أنه طاهر. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق ب

غير مأكول اللحم مما يخالطه الإنسان، مثل مثلا بول القطط، بول الفئران، بول الحمير مثلا أو نحو مما قد يخالطه الإنسان، إما ركوبا أو يكون في البيت معهم أو نحو ذلك. والصحيح أن هذه كلها تعتبر هذه الأمور نجسة على الصحيح، ولا يجوز أن يتساهل بمثل ذلك، بل هي نجسة. بقي معنا بعض الأمور الهامة، وهي مثلا القطط لو أقبلت وشربت من ماء، هل يعتبر هذا الماء طاهر أم نجس؟ الصحيح هو أنه طاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. وفي يوم من الأيام كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأقبلت هرة فشربت من هذا الماء، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما أقبلت الهرة أصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء فشربت منه، فلما شربت منه أكمل صلى الله عليه وسلم وضوءه. كان عنده بعض من سأله قال: يا رسول الله، كيف يعني تتوضأ من هذا الماء وقد شربت منه الهرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. بقي معي في الحقيقة 3 و4 دقائق من هذه الحلقة، لعلي أن يعني أضع بين يديكم شيئا من الفوائد حول غسل النجاسات وما يتعلق بها. هناك بعض النجاسات يعني تكون مغلظة غلظا شديدا، وبعضها يكون مخففا، وبعضها يكون عاديا. وقد ذكرت لكم هذه الأنواع: المغلظة غلظا شديدا مثل نجاسة الكلب تغسل 7 مرات، العادية مثل البول الذي من الإنسان يغسل، المخففة مثل بول الغلام ونحوه. من الأدلة على أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر أنه صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، أن نصلي في مرابض الغنم، المكان الذي تربض فيه الغنم، نصلي فيه أم لا نصلي فيه؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. ومرابض الغنم، أحواش الغنم والذي تكون فيه، غالبا لا تسلم من أن يكون فيها شيء من غائطها وبولها أيضا، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، واختلف أهل العلم لماذا نهي عن الصلاة فيها. والصحيح في ذلك أنها مساكن للشياطين، وقيل أن الإبل شديدة الهيجان وقد تنطلق عليه وهو ساجد فتؤذيه. إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن هذا الدين في الحقيقة هو دين الطهارة ودين النظافة والزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول: الطهور شطر الإيمان. وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء ينبغي أن يعتني بمظهره، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل ذلك، ويحرص أصحابه عليه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مال فليرى أثره عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما كان الإنسان أكثر اعتناء بمظهره كلما كان أجمل له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: مكبر القتلى عيناها الكحلى
1: يا ابو يا
0: مكبر القتلى
1: يا ابو يا
0: عيناها الكحلى

0: العشة طلعت اشرب لبنة العشة طلعت اشرب لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا
0: لا فرحة العيدين
1: لا ويلا
0: لا آية الخلاق حسني والأخلاق آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا
0: شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا
0: آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين شافت خطر
1: يا بوي
0: بقلب وقد وقف
1: يا بوي
0: لفت الحين صادفت من نظرته
1: يا بوي
0: طوبني حين شفته من طرفه النعسه

يهده الازهر بجنة الانظر يهده الازهر الورد في الخدين يا ويلي والورد في

خمري الفرعين.

0: ماشي مع قلبي من عيني الكحلة
1: يا
0: مكتار القتلة من عيني الكحلة
1: يا
0: مكتار القتلة من عيني الكحلة يا مكتار القتلة قلبي مهما عاش قتيل بالقبلين قلبي مهما عاش قتيل

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات. وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: وسعدا
1: أهلا
0: بخير آتي
1: أهلا
0: يا ضحكة الناس والحياة
2: تكبيرات ضحكات ولمات أيام العيد أجمل لحظات وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: Beste,
1: Michael.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادا الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: مواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يا عيش أسلا والحبايب بيب،

تكبيرات ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

دايما قول لا يفكر غريب قابلين دم قابلين دم واجلس معي بنتكلم شوف الجفا الجفا يا حبيبي ما في غير المواجع وانت راجع حسابك

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير.